شوف الله يخليك إذا ما تيجي ما تنسى إذا ما تدوز السوق شوف داك السمك المجتمع ديالك راه كنقول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد